0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأربعاء العاشر من حزيران يونيو صلاة المسبح الوردية، وذلك في دير مريم العذراء سيدة مونسيرات الذي يبعد حوالي 40 كيلومترا عن برشلونة. وتحدث بعدها إلى الحضور موجها التحية إلى الجميع، ثم أعرب عن سعادته بالمجيء عند أقدام عذراء مونسيرات التي تعرف باسم مورينيتا أي السمراء، كي يوكل إلى شفاعتها الأمومية خدمته البطرسية ورسالة الكنيسة في العالم والتي تصرخ منادية بالعدالة والسلام. ووصل قداسة البابا أن أسوار هذا المزار يمكنها أن تروي لنا قصص التعبد والامتنان والرجاء الكثيرة التي تمتد عبر القرون حول أم الله سيدة مونسيرات، كما وأن هذه الأسوار هي أيضا شاهدة على الدم الذي سكب محبة ليسوع المسيح. وخلف هذه الأسوار تبع البابا تحفظ أفراح وألام، بهجات ودموع الكثير من المؤمنين، كما وسمعت هذه الأسوار الأصوات السماوية لأقدم جوقة أطفال في أوروبا. عاد البابا لون 14 بعد ذلك إلى إهداء سلفه البابا فرانسيس سنة 2023 وردة ذهبية لهذه الصورة المكرمة، وقال إن البابا فرانسيس قد دعانا هكذا إلى التأمل في مرور المؤمنين بدون أي تمييز لمئات السنين عبر هذا الدير تالين صلاة المسبحة الوردية، وذلك لأن مريم أم الله هي أساسية في حياة كل مسيحي. وذكر الأب الأقدس بحديث سلفه في تلك المناسبة عن أن أمام الأم وكأن المشاعر الأكثر نبلاً تنتعش لدى الأشخاص. ووصل البابا لون 14 أن الأم تحفز لدينا ارتداداً عميقاً مثل ارتداد القديس إغناطيوس دي لويولا، والذي وبعد ليلة من الصلاة أمام العذراء في هذا المكان المؤثر سلم سلاحه كفارس، ما شكل بداية حياة جديدة في خدمة المسيح. وبهذا التصرف البنوي ذاته قال قداسة البابا للحضور: أدعوكم إلى تلبية دعوة مريم، مهما قال لكم فافعلوه. وأضاف البابا أن هذه الكلمات لمريم في عرس قانا الجليل تتضمن برنامجا فعليا للحياة المسيحية، لأن مريم تقودنا إلى المسيح وتعلمنا الإصغاء إلى صوته، إطاعة كلمته أن ندعه يغيرنا. وتبع قدسته أن ما يريده يسوع هو واضح: ما أوصيكم به هو أحب بعضكم بعضا. وأكد البابا أن هذه محبة تجد مقدارها وينبوعها في يسوع ذاته: كما أحببتكم. وهكذا فإن مريم حين تقول لنا مهما قال لكم فافعلوه، فإنها تدعونا إلى بلوغ قلب متماش مع معايير الإنجيل. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن أن يسوع يرشدنا إلى طريق الرحمة والمصالحة والحقيقة والوداعة، كما ويكشف من جهة أخرى العنف الذي قد يكون مختبئا في كلماتنا وأفعالنا، النقد المهين، الإدانة المدمرة، والعدوانية المفرقة. وأوضح قداسة البابا أن هذا العنف الخفي يمكن أن يستتر غالبا فيما تبدو دروعا نحاول من خلالها حماية جراحنا ومخاوفنا والمعاناة الناتجة عن الظلم. ثم دعا الأب الأقدس إلى التأمل في العذراء سيدة مونسيرات التي تظهر لنا يسوع كطفل ضعيف يستريح في حضنها، هي التي هنا بالقرب من الإبن تدعونا إلى محبة بعضنا البعض، ولننزع هنا تحت أقدامها الدروع التي جعلت قلوبنا تدريجيا أكثر قسوة. وتبع البابا لون 14 أن الطفل يسوع الذي تحمله مريم بين ذراعيها لا يرتدي أي دروع، وهو من سيسلم نفسه تماما للآب عاريا على الصليب ليخلصنا بقوة المحبة المجردة من السلاح والمجردة منه. ووصل القداسة البابا داعيا إلى رفع أعيننا إلى مريم والتضرع، سائلين إياها أن تساعدنا على أن نحمل فقط أسلحة الله، مثلما يدعو القديس بولس في رسالته إلى أهل أفسس: شدوا أوساطكم بالحق، والبسوا درع البر، وشدوا أقدامكم بالنشاط لإعلان بشارة السلام، واحملوا ترس الإيمان في كل حال، واتخذوا لكم خوذة الخلاص وسيف الروح، أي كلمة الله. واليوم كحجاج في منصرات قال الأب الأقدس: فلنظهر الرغبة الصادقة في تأكيد خدمتنا لله الآب، والذي أظهره لنا يسوع المسيح الذي قال لنا: من قبل واحدا من أمثال هؤلاء الأطفال إكراما لاسمي فقد قبلني أنا، ومن قبلني فلم يقبلني أنا بل الذي أرسلني. ووصل البابا لون 14 مشيرا إلى أن العذراء تحمل في يدها العالم رمزا لرعايتها الأمومية، لأن العالم كله يجد في قلبها مكانا، وهي تدعونا إلى الاعتراف بكوننا أخوة وأخوات حيث لا يقصى أحد، وتكون الشركة أقوى من أي انقسام. ووصل البابا سائلا مريم ملكة السلام أن تعلمنا التخلي عن الكلمات الجارحة والأحكام المتسرعة والوشاية والافتراء، أن نتعلم حراسة وإنماء المحبة في العائلة، بين الأصدقاء، في أماكن العمل، في شبكات التواصل الاجتماعي، في النقاش السياسي، وفي الجماعات المسيحية، كي تترك الكراهية الفسحة للرجاء والسلام. ثم ختم البابا لون 14 سائلا أن توجهنا مريم أم الكنيسة دائما نحو يسوع، ثم دعا الحضور إلى تكريم مريم بهذه الكلمات: للكتالونيين أنت دائما الأميرة، وللإسبان وللعالم أجمع أنت كل الحب، قولي لنا أنتم كنزي وأنا أمكم، فلا تخافوا. آمين.
2: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا التي تستغرق من 16 حتى 12 من الجاري، قام البابا لاون 14 صباح اليوم الأربعاء بزيارة إلى مركز براينس واحد الإصلاحي بالقرب من مدينة برشلونة، حيث التقى العاملين في هذا المركز والنزلاء، ووجه لهم كلمة أكد فيها أن كرامة الإنسان لا تزول بالخطأ، وأن محبة الله ورحمته تفتحان دائما باب الرجاء والتوبة والمصالحة والبدء من جديد نحو مستقبل أفضل. في مستهل كلمته أعرب الحبر الأعظم عن شكره لجميع الحاضرين على حفاوة الاستقبال والمشاعر الصادقة التي أحاطوه بها، مؤكدا تأثره العميق بالشهادة التي قدمتها اثنتان من السجناء هما مونتيسي وجوزيفينا، وموجها لهما الشكر على ما شاركتاه من خبرات وتجارب. كما شكر الأب خوسيه على كلمته التي أظهرت بوضوح التزام المرشدين الروحيين والمتطوعين العاملين في رعوية السجون التابعة لأبرشية القديس فيليو دي يوبريغات. بعدها أكد البابا أن لكل إنسان كرامة أصيلة نابعة من كونه مخلوقا محبوبا من الله، مشيرا إلى أن الله أراد الإنسان وخلقه وأحبه، ولذلك لا توجد أي حالة أو ظرف يمكن أن يدفع الله إلى أن يحجب نظره عن أبنائه. وأضاف أن هذه الحقيقة تبقى مصدر تعزية دائمة، لأنها تذكر الجميع بأن محبة الله الرحيمة تسمو دائما على كل ما قد يصنعه الإنسان من خير أو شر. هذا وتوجه لون 14 بصورة خاصة إلى نزلاء المركز الإصلاحي، مشيرا إلى أن ما يتحملونه من معاناة بسبب البعد عن أحبائهم، وما يرافق أوضاعهم الحالية من آلام وتحديات، وقال إنه عندما يراود الإنسان شعور بأنه أقل قيمة أو أن لا جدوى من الاستمرار، فإن عليه أن يرفع عينيه نحو الله الذي لا يكف، ومن خلال أشخاص كثيرين، عن إظهار محبته وقربه من الناس. وتوقف البابا بعدها عند الظلم والحزن اللذين قد يطبعان بعض مراحل مسيرة الإنسان، إلا أن أخطاء الحياة لا تحدد هويته الحقيقية، واستشهد في هذا السياق بالقديس أغسطينوس الذي تحدث في كتاب الاعترافات عن مسيرة حياته الشخصية، موضحا أن الثقة بالنعمة الإلهية والسماح لها بأن تقود الإنسان وتحوله يجعلان الماضي لا يشكل حكما على المستقبل، بل يفتح المجال أمام تغيير القرارات والخيارات والسير في طريق جديد. هذا ثم دعا الحبر الأعظم الجميع إلى أن يفسحوا المجال للرب يسوع في قلوبهم، وأن يبحثوا عن وجهه، وأن يسمحوا لمحبته بأن ترافقهم في حياتهم، كما حثهم على التمسك به لأنه يدعوهم باستمرار إلى الرجاء ويكشف أمامهم آفاقا جميلة لا تستطيع أي حواجز مادية أن تمنعهم من بلوغها. وأضاف أن المسيح ما زال يتحدث اليوم في أعماق الضمائر لكي يكتشف كل إنسان أنه حاضر في وسطهم، وهو لا ينتظر سوى أن يمنحه الإنسان فرصة للدخول إلى حياته. كما شجع البابا ليون 14 النزلاء على الاستمرار في السعي وراء حلم الله لكل واحد منهم، مؤكدا أن الله يحب الإنسان كما هو ويحلم له بما هو أفضل. وشدد الحبر الأعظم على أن الله يمنح الجميع إمكانية البدء من جديد دائما، موضحا أن معنى أن يكون الإنسان إنسانا ومسيحيا لا يكمن في عدم الوقوع في الخطأ، بل في النمو في القدرة على التوبة والارتداد وإصلاح الذات، وفوق كل شيء على المصالحة والمغفرة. في ختام كلمته إلى نزلاء مركز براينس واحد الإصلاحي في برشلونة، أوكل البابا ليون 14 جميع الحاضرين إلى شفاعة العذراء مريم القديسة أم الرحمة، سائلا الله الكلي القدرة أن يفيض عليهم بركاته ومحبته، ومجددا شكره لهم.
3: احتضن الاستاد الأولمبي لويس كومبانيس في مدينة برشلونة الإسبانية مساء الثلاثاء أمسية روحية مهيبة ترأسها قداسة البابا بحضور حشود غفيرة من المؤمنين والشباب، وذلك في إطار زيارته الرسولية التاريخية إلى إسبانيا لعام 2026. وقد تخلل هذا اللقاء الحاشد وقفتان رئيسيتان استهلهما الأبو الأقدس بجلسة حوارية مفتوحة اتسمت بالصراحة والعمق الإنساني. أجاب فيها قداسته على أسئلة وجودية لعدد من الشباب تناولت قضايا معاصرة ملحة، مثل مجابهة الفراغ الوجودي والثقافة الإنتاجية والتوعية بالمرض الصامت الاكتئاب وحماية الصحة النفسية، بالإضافة إلى تحدي الغفران والمصالحة وسط مآسي العنف الأسري. وعقب الجلسة الحوارية ترأس الحبر الأعظم وقفة صلاة رفعت فيها الجموع قلوبها نحو السماء، وألقى خلالها عظة بليغة استند فيها إلى شخصية نيقوديموس الإنجيلية، داعيا إلى عدم الخوف من ليالي الحياة والإيمان، بل عيشها كرحم للولادة الجديدة والعبور نحو الرجاء والمحبة المجانية. بدأ الحوار بضمير الشباب، حيث شاركت إحدى الشابات شهادة مؤثرة عن صراعها مع معايير المجتمع الحديث الذي يفرض على الإنسان أن الإنتاج والنجاح والاهتمام بالمظهر هي الأهداف الوحيدة للحياة، مستطردة بأنها لم تجد في هذا الطريق سوى فراغ هائل قادها لاحقا لاكتشاف الإيمان ونيل سر المعمودية، وتساءلت كيف نحافظ على عيوننا مرفوعة نحو ما يهم حقا في وقت يدفعنا فيه المجتمع باستمرار للنظر نحو الأرض أو نحو ذواتنا فقط. بادر الأبو الأقدس بالتعبير عن فرحته بلقائه مع الله، مؤكدا أن العطش الإنساني لا ترويه الماديات، وقال إن رغبتنا في الحقيقة والسعادة بحاجة إلى أفق أكبر، وهذا القلق الداخلي هو عطية منحنا الله إياها بنفسه، لقد صنعنا على مقاس لا متناهي، ولهذا السبب فإن كل أفق محدود وكل خطوة وكل إنجاز في الوقت الذي يرضينا فيه يدفعنا في الوقت عينه إلى الأمام ويدعونا لمواصلة البحث. ومن هذا المنطلق وجه البابا فكرتين موجزتين للشباب، تدميث وتنمية القلق الداخلي السليم، حيث حذر من أن عبادة المنفعة والمردودية والسعي الدائم للإنتاج وعبادة الصورة الذاتية ليست سوى مخدرات لتنويم ضميرنا، داعيا إلى التوقف وتطوير فكر نقدي تجاه نظام اجتماعي لا يضع الشخص البشري في المركز، البحث في الداخل وسط هذا العالم، إذ أكد قداسته أن الله لا يوجد في عالم آخر بل في قلب الواقع الذي نعيشه، وحث على تنمية فسحات الصمت والتأمل اليومي في الإنجيل والسير الجماعي برفقة الكنيسة والمرشدين الروحيين. بعدها أخذ الحوار منحا شديد التأثر مع شهادة شابة ثانية تحدثت بشجاعة عن معركتها المريرة مع الاكتئاب والعزلة التي يفرضها الخجل الاجتماعي، وصولا إلى خبرتها القاسية ومحاولتها إنهاء حياتها قبل أن يمنحها الله فرصة ثانية للنهوض. وتساءلت بحرقة: أين يمكننا أن نرى الله عندما تكون الظلمة حالكة ومطلقة؟ كيف يمكننا أن نثق فيه عندما يبدو أنه لا شيء يستحق العناء؟ وعرب الحبر الأعظم عن تأثره البالغ بنهوضها واصفا إياه بالمعجزة الرائعة، ثم قدم تحليلا بنيويا للأزمة قائلا: إن تعرض الصحة النفسية للتهديد المتزايد في سياق المجتمعات المتقدمة هو علامة على وجود خطأ عميق في فكرة معينة عن النمو تخضع الأشخاص لضغوط وتوقعات وتوترات تخل بالتوازنات الأساسية، وتبرز هنا الحاجة إلى نظام صحي يدرج ضمن أولوياته هذا الاضطراب غير المرئي. وفي بعد لاهوتي عميق ربط البابا آلام المكتئبين بآلام المسيح على الصليب، موضحا فكرتين أساسيتين: الله لا يتخلى عن المتألم، حيث خيمت الظلمة على الأرض وقت الصلب كان ابن الله يأخذ في جسده كل قلق البشرية وعزلتها. إن صليب يسوع يخبرنا بأن الله لا يتخلى عنا، بل يبقى مصلوبا معنا في لحظة الألم القسوة ويجمع صراخ معاناتنا الخفي. ثانيا، تحويل المعاناة إلى صلاة ورفض التبسيط. واستشهد البابا في هذا السياق بتعاليم البابا بنديكتوس 16، وأوضح أن المعاناة تتحول أحيانا إلى صلاة وصراخ واحتجاج مشروع أمام الله مثل أيوب. وفي الوقت عينه وجه رسالة حازمة للكنيسة بضرورة عدم إرجاع الألم بسطحية إلى مشيئة الله أو مشروع غامض، لأن في ذلك تقليلا من شأن المعاناة وجرحا للأشخاص، مؤكدا بكلمات البابا فرانسيس: مع الله تولد الحياة دائما من جديد. وجاء السؤال الأخير من شابة عاشت طفولة مأساوية في حي متواضع ببرشلونة، حيث شهدت محاولة والدها قتل والدتها، وتدخل شاب فمات فداء لها، لتدخل الأم بعدها عالم الإدمان وتنتقل الطفلة إلى مراكز الرعاية الاجتماعية. ورغم اكتشافها لمحبة الله لاحقا، تساءلت بدموع: كيف يمكنني أن أسامح والدي الذي كان على وشك أن يحرمني من أمي؟ وأين كان الله عندما كنت طفلة؟ أجاب الأب الأقدس موجها الأنظار إلى جذر الشر البشري ومسؤولية الحرية الإنسانية: هل يجب أن نسأل أين كان الله؟ أم يجب أن نتساءل عن الإنسان وعن البشرية وعن كيف نقع أحيانا أسرى للشر لدرجة ممارسة العنف ضد الآخرين؟ لا يمكننا أن ننسب إلى الله ما أوكل إلى مسؤوليتنا، فقد وهبنا الذكاء والضمير والحرية. وتطرق البابا بجرأة وتنديد واضح إلى واقع العلاقات الأسرية اليوم، محددا نقطتين: أولا، إدانة العنف ضد المرأة، وأشار إلى أن التقارير الجنائية تعكس مناخا مسموما من الإساءات والاضطهاد، لا سيما العنف ضد المرأة وجرائم قتل النساء، معتبرا أن مواجهة هذا الواقع هو واجب مجتمعي حتمي للتصدي لثقافة الفردانية. وثانيا، مفهوم الغفران كمسار تدريجي، حيث أوضح البابا أن الغفران ليس وصية آلية فورية، بل هو دواء قوي ضد الشر يشفي جراحنا الداخلية، وهو مسيرة طويلة تتطلب الصبر والطلب المستمر من الله ليحول الاستياء إلى رحمة. وأكد بوضوح أن الغفران لا يعني بالضرورة العودة إلى الوضع السابق أو العيش في علاقة كاملة مع من مارس العنف، بل يعني تطهير القلب من الكراهية والانتقام والسير بخطوات صغيرة وبمرافقة متخصصة. وعقب انتهاء جلسة الحوار، ساد الاستاد صمت صلاة مهيب تحولت فيه الكلمات والنقاشات إلى لحظات من التأمل والدعاء الصامت التماسا للرجاء. وفي عظته البليغة استند الحبر الأعظم إلى الشخصية الإنجيلية لنيقوديموس الذي ذهب للقاء يسوع ليلا، واصفا المؤمنين جميعا بأنهم حجاج في الليل، وركز على 3 محاور متكاملة. فأكد البابا أن الإنسان في مسيرته اليومية بأفراحه وإخفاقاته هو متسول محبة وجائع وعطشان إلى الحقيقة، يبحث عن معنى كامل يعضده. وفي أوقات كثيرة يتشابك هذا الدرب مع ليل الإيمان، حيث يختبر الإنسان مشقة الروح والشعور بعدم التناسب أمام الإنجيل ومرارة الإخفاقات. وفي لفتة تعزية عميقة دعا الأب الأقدس إلى عدم الخوف من الأوقات المظلمة، بل إلى إدراك قيمتها التحويلية وقال إن هذه الليالي التي ترافق حياتنا ومسيرة الإيمان والتاريخ الذي نعيش فيه هي مكان بركة وفسحة للولادة من جديد ورحم يلد دائما حياة جديدة. إن هذه الليالي تجردنا وتعيدنا إلى الجوهري، تنزع عنا الأقنعة البشرية والدينية التي نرتديها في النهار. وأوضح أن هذه الفسحة الفارغة التي يخلقها الليل والمعاناة هي فرصة للولادة من علو، لأن الله لم يرسل ابنه ليدين العالم بل ليخلصه. وشدد على ضرورة ألا ندين الليالي لا ليالي حياتنا الشخصية ولا ليالي الكنيسة أو المجتمع، بل أن ننطلق فيها باحثين عن الدرب، مستنيرين بريح الروح القدس، كمستقبلين لليل لا كعلامة إخفاق بل كبداية لحياة جديدة. وفي ختام عظته وجه قداسته أسئلة وجودية وجماعية للمجتمع الإسباني والكنيسة، داعيا إلى التفكير بتواضع في الليالي التي تعبرها مدن إسبانيا اليوم، مثل الفقر القديم والجديد، وتساءل ما الذي نحن مدعوون لتغييره، وأين يجب أن نتجدد، وفي أي اتجاه نريد أن نسير، وأي مجتمع نريد أن نبني. وأنهى البابا لاوون 14 عظته بنداء حار ونابض بالرجاء، داعيا الحضور إلى عدم التوقف عن البحث والتساؤل والحوار حتى في قلب الليل، وقال لنسر معا في الإيمان الذي ينسجم مع تنوع أفكارنا وحساسيتنا للبحث عن الحقيقة التي تقودنا نحو الخير العام، ليكون هذا البلد فسحة حاضنة للجميع، حيث يحترم كل فرد في كرامته الإنسانية ويحب لما هو عليه.
0: بمناسبة لقاء حول رعوية المسنين تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الأربعاء العاشر من حزيران يونيو 2026 في روما، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة إلى عميد هذه الدائرة الفاتيكانية الكاردينال كيفن فاريل، حملت توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتحمل الرسالة تاريخ 5 حزيران يونيو 2026. حيا قداسة البابا لاوون 14 المشاركين في هذا اللقاء حول رعوية المسنين الذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، ويتمحور حول موضوع جسر نحو السماء، تعليم الضعف في زمن القوة، مع تسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة واهتمام الكنيسة الدائم بكبار السن. وتمت الإشارة في الرسالة إلى التأمل في معنى هذه المرحلة من الحياة، مع تسليط الضوء على أسئلة من بينها: كيف نعلن أن الحياة البشرية تحتفظ دائما في جميع مراحلها بكرامتها اللامتناهية؟ وجاء في الرسالة أن قداسة البابا لاوون 14 يشير إلى أن للضعف قيمة روحية وجماعية تذكرنا بأننا نعتمد على بعضنا البعض ونحتاج إلى الله. كما وتمت الإشارة في نص الرسالة إلى أن البابا فرانسيس قد تحدث عن تعليم للضعف، وذلك في مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء 1 حزيران يونيو من العام 2023، والتي تمحورت حول الشيخوخة. وجاء في الرسالة بمناسبة اللقاء حول رعوية المسنين الذي تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة اليوم الأربعاء 10 حزيران يونيو في روما، أنه بإمكان المسنين ومن خلال القبول الهادئ للحدود المرتبطة بمرور السنين وبدون إخفائها أو الخجل منها، أن يظهروا للجميع ولا سيما للشباب أن قيمة الحياة لا تقاس بالفعالية أو الاكتفاء الذاتي، إنما بالقدرة على المحبة والعطاء. كما وتمت الإشارة في الرسالة إلى أن الشيخوخة تشكل زمن نعمة ينبغي أن يعاش في الصلاة والخدمة والحنان وفي الذاكرة التي يتم الاحتفاظ بها ونقلها، بركة للأجيال القادمة. وفي ختام رسالته بمناسبة اللقاء حول رعوية المسنين الذي تنظمه الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة،

0: قال رئيس أساقفة مدريد الكاردينال كانو إن زيارة البابا إلى العاصمة الإسبانية فاقت كل التوقعات، ليس فقط من حيث أعداد المشاركين بل أيضا من حيث حرارة الاستقبال والتفاعل الشعبي والسياسي. وأكد نيافته في حديث لموقعنا الإلكتروني أن البابا وجه رسالة واضحة تدعو الكنيسة إلى التطلع نحو المستقبل وعدم الاكتفاء بالاعتماد على إرث الماضي، مشددا على ضرورة تجديد أساليب العمل ومواجهة التحديات الجديدة مع إعطاء دور أكبر للشباب والعلمانيين في حياة الكنيسة. ورأى نيافته أن أعداد المشاركين في الاحتفالات واللقاءات تعكس عطشا متزايدا للبحث عن الإيمان والمعنى الروحي لا سيما بين الأجيال الشابة.
1: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو برنامج المحطة الثالثة في زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا وجزر الكناري، وكان اللقاء الأول للبابا مع هيئات استقبال

0: قد رأت وصول الآلاف من أشخاص اقتلعوا من أراضيهم وأوكلوا إلى هشاشة قارب، وتحدث هنا عن أشخاص يتم إنقاذهم في البحر وأجساد بلا حياة يتم العثور عليها في المياه، ووصل أنه لا يمكن لخليفة القديس بطرس تجاهل هذه المياه ولا أي مكان يواصل فيه الجوع والعطش، العنف والخوف أو المنفى جرح الكرامة البشرية، ولا يمكن لتلاميذ يسوع أن يعتبروا غريبة عنهم أهات من يصرخ في الليل. وتحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن البحر في لغة الإنجيل، وقال إنه يمكنه أن يكون صورة للتهديد والظلام والتخبط، إلا أن الإيمان لا يقف مشلولا أمام قوة البحر. قال البابا: فنحن نؤمن بإله يخضع الفوضى ويضع حدا للشر ويفتح طريقا حيثما يبدو أن الموت يفرض ذاته. وهذا ما نتأمل في المسيح الذي يمشي على الماء في مواجهة العاصفة وينطق بكلمة ذات سلطة: اسكت، اخرس. وأضاف الأب الأقدس أن الكنيسة وحيثما يأمر المسيح البحر بأن يخرس لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء من يترك لمياه البحر. ثم وجه البابا لون الرابع عشر الشكر إلى من قدموا شهاداتهم التي ذكرونا فيها حسب ما قال بما يقوم به بشكل يومي كاريتاس والرعاية والكثير من الأشخاص. وقال البابا إن هذه الكلمات تظهر أين يبدأ ارتداد النظرة، حين لا يعود المهاجر بعد واحدا من بين كثيرين ويتوقف عن كونه فئة أو رقما، فحينها فقط، تبع الأب الأقدس، سندرك أن تلك الطفلة يمكن أن تكون ابنتنا، وأن تلك الوجوه يمكن أن تكون جزءا من عائلاتنا، وهكذا لا تصبح هناك أعذار للضمير. ثم انطلق البابا من شهادة لمهاجرة ليشدد على كون كل حياة بشرية بركة من الله لا يمكن لأحد أن يشتريها أو أن يبيعها، أن يستخدمها أو أن يقصيها، لأن في كل شخص يبرق صورة الله ومثاله. ثم وجه البابا لون الرابع عشر كلماته إلى المهاجرين وقال إنه يريد أولا الانحناء أمام كرامتهم، وأكد لهم أنهم ليسوا أرقاما أو ملفات، بل هم أشخاص لهم عائلات وبيوت تركوها في بلدانهم وأحلام لا يحق لأحد ازدراؤها. وشدد الأب الأقدس على ضرورة أن تحمى حياتهم، ودعاهم إلى عدم تسليمها إلى من يتاجرون بها، وألا يصدقوا من يعدهم بفردوس سهل مقابل أجسادهم أو المال، الصمت أو حريتهم. وأكد البابا أن مآسي المهاجرين يجب أن تكون اختبارا للضمائر، وذلك لبلدانهم التي عليها توفير ظروف سلام وعدالة وتنمية، أو لدول المرور المدعوة إلى حماية الضعفاء لا أن تتركهم بيد شبكات إجرامية، أو لأوروبا التي لا يمكنها الحديث عن الكرامة البشرية والاعتياد في الوقت ذاته على أن يتحول البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر بلا شواهد، أو للجماعة الدولية المدعوة إلى تعاون فعال ومثابر. وتابع البابا أن الكنيسة أيضا هي مساءلة، فلا يمكن لاستقبال المهاجرين أن يكون نشاطا ثانويا أو أن يترك لبعض المتطوعين. وتابع في رسالة موجهة إلى الجميع أنه لا تكفي إدارة وصول المهاجرين وتوزيع الأرقام، تعزيز الحدود أو الأسف على حالات الموت بعد حدوثها، فكل قارب يصل لا يحمل المهاجرين فقط بل أيضا سؤالا: أي عالم بنينا إن كان على الكثير من الإخوة التعرض إلى الموت بحثا عن الحياة؟ وشدد البابا في هذا السياق على أن الكرامة البشرية تتطلب طرقا شرعية وآمنة، الإغاثة والمساعدة، تعاونا حقيقيا ضد المتاجرين بالبشر، حماية فعلية للضحايا، عمليات استقبال ودمج جادة، وسياسات تمكن كل شخص من العيش بكرامة في أرضه. وفي ختام كلمته تضرع البابا كي يدعنا الله نتعرف عليه اليوم في الفقراء والأجانب، وأن يحررنا من النظر إلى ألم الآخرين وكأنه أمر لا يعنينا. وختم البابا: يجب أن لا يتهمنا التاريخ بأننا قد حولنا ألم من يعاني إلى مشهد اعتيادي لشواطئنا. فاليوم هنا على ساحل البحر تسألنا كل حياة تصل: ماذا ظل من إنسانيتنا؟ وسيتضح عاجلا أو آجلا إن كنا قد نجحنا في الحفاظ على هذه الإنسانية، أما تركنا اللامبالاة تتكلم باسمنا.
1: في في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا.

0: التقى قداسة البابا لون الرابع عشر اليوم الخميس الأساقف والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعاملين الرعويين، وذلك في كاتدرائية القديسة حنة في لاس بالماس دي غران كاناريا. ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره الكبير للقائهم، شاكرا الجميع على حفاوة الاستقبال وعلى الشهادات التي تخللها اللقاء، مشيرا إلى أنها تظهر كنيسة حية يتردد في قلبها صدى أفراح وآمال وأحزان وضيقات أناس زمننا ولا سيما الفقراء وجميع المتألمين. في إشارة إلى ما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء، وأضاف أن كل واحد منا نال مواهب وخدمات مختلفة لبنيان جسد المسيح، في إشارة إلى القراءة التي تم الإصغاء إليها من الرسالة إلى أهل أفسوس. ودعا البابا لون الرابع عشر في كلمته إلى التأمل معا في موقفين في حياتنا المسيحية ينبغي أن نضعهما نصب أعيننا كي نكون بنائين حكماء في بناء حضارة المحبة. وإذ أشار إلى أن هذه الأراضي يحيط بها البحر، أضاف البابا لون الرابع عشر: يقال إن صورة البحر التي تذكر بالوطن والبيت تبقى راسخة في عيون سكان الجزر، وأنهم يفتقدونها كثيرا حين يكونون بعيدين، وهذا الشعور يعبر عن حنين سليم إلى السماء والبحر الممتدين في الأفق بدون حدود، وإلى قلب مرهف مستعد لأن يودع بدمعة من يرحل ويستقبل بذراعين مفتوحتين من يصل. وبهذا المعنى قد يكون البحر أحيانا مرادفا للمسافة والانفصال وللتحدي والطريق الذي ينبغي اجتيازه. وإذا توقف عند كلمات القديس أغسطينوس في إشارة إلى أن لا أحد يستطيع أن يجتاز بحر هذا العالم إن لم يحمله صليب المسيح، تابع البابا لون الرابع عشر كلمته مسلطا الضوء على الموقف الأول الذي يقودنا لنبحر في مياه الحياة ونبلغ الهدف الوطن السماوي أن نعانق صليب المسيح. وأشار البابا لون الرابع عشر إلى أن القديسين وعندما واجهوا عواصف الحياة وثقوا بيسوع وعانقوا صليبه وهدأوا هكذا أمواج الخوف، وذكر بالمكرم أنطونيو فيسنتي غونزاليس الكاهن الأبرشي مشيرا إلى أن حياته التي حولتها النعمة الإلهية تحثنا على أن نحمل صليب المسيح ونتبعه ونكون شهودا أمناء للإنجيل. وتابع البابا لون الرابع عشر قائلا إن الخط التوجيهي الأول هو معانقة صليب المسيح، وأشار إلى أنهم يقومون بذلك يوميا مثل سمعان القيرواني من خلال مرافقة العديد من الأخوة والأخوات الذين صلبتهم مآسي الحياة ومساعدتهم في حمل أعبائهم، وشكرهم على هذا العمل السخي في المحبة والرحمة. وسلط الأب الأقدس الضوء من ثم في كلمته على الموقف الثاني وهو تنمية روحانية إفخارستية، وتوقف عند تقليد عريق في هذه الكاتدرائية الجميلة مشيرا إلى نثر بتلات الزهور أمام القربان الأقدس يوم عيد الصعود علامة للخيرات الروحية والسماوية التي يفيدها الرب بصعوده إلى السماء. وأشار إلى أن فعل التقوى هذا من قبل أجيال كثيرة على مر الزمن يحمل معنى عميقا، فهدف مسيرتنا هو اللقاء مع المسيح. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته قائلا: لنجعل من حياتنا جوابا على رغبة يسوع ليكونوا بأجمعهم واحدا ليؤمن العالم. كما وأشار البابا لون الرابع عشر إلى طريقة ملموسة للتعبير عن روحانية الشركة هذه وهي التضامن المسيحي، مسلطا الضوء في هذا الصدد على ما جاء في الرسالة العامة الله محبة لبنديكتوس السادس عشر، وأضاف يقول في كلمته: أشجعكم على الاستمرار في تقديم المحبة للجميع، تلك المحبة التي نلتموها من الرب، محبة تصبح غذاء في الاستقبال والإصغاء والقرب والاهتمام بالأشد ضعفا، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، وسجينا فجئتم إلي. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته مشجعا: من خلال اتباع خطى القداسة التي سار عليها رجال ونساء كثيرون قبلهم على المضي قدما متجذرين في المسيح لمواصلة الإبحار بشجاعة في هذا الزمان الجديد من التاريخ، وحثهم عندما يواجهون الصعاب على أن يرفعوا عيونهم ويطلبوا من الروح القدس نعمة أن يعيشوا متحدين في الإيمان والرجاء والمحبة. فضائل هي كثلاثة نجوم تلمع في سماء حياتنا الروحية لتقودنا نحو الله. وفي ختام كلمته: خلال لقاء الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعاملين الرعويين اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو، وذلك في كاتدرائية القديسة حنة في لاس بالماس دي غران كاناريا، قال البابا لون الرابع عشر: لترشدنا مريم العذراء نجمة البحر في مسيرتنا حتى نبلغ الميناء الآمن للقاء النهائي بابنها يسوع المسيح.
1: في أجواء ملؤها الخشوع والبهجة وبحضور العائلة الملكية الإسبانية وحشود غفيرة من المؤمنين، ترأس قداسة البابا لون الرابع عشر مساء الأربعاء قداسا إلهيا تاريخيا في بازيليك العائلة المقدسة الساغرادا فاميليا بالعاصمة الكتالونية برشلونة، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وفي ختام الذبيحة الإلهية توجه الحبر الأعظم في تطواف مهيب إلى الساحة الخارجية للبازيليك ليبارك برج يسوع المسيح، البرج الأعلى في هذه التحفة المعمارية العالمية، وسط أجواء احتفالية عارمة عكست وحدة الشعب الإسباني ووئامه. وخلال الذبيحة الإلهية ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالمزمور: أيها الرب سيدنا ما أعظم اسمك في كل الأرض، معربا عن فرحته العميقة وذهوله أمام هذا الصرح الإيماني الإنساني. ورأى قداسته في أبواب البازيليك رمزا لاحتضان الله للبشرية جمعاء وقال: اليوم تستقبلنا بازيليك العائلة المقدسة في هذه المدينة الجميلة فاتحة أبوابها كما لو كانت ذراعيها، لتدعو كل فرد إلى هذا المذبح للإصغاء إلى كلمة الله. إنه هيكل يشكلنا عائلة محبوبة من الرب تتغذى من حياته في الإفخارستية. وأشار البابا إلى أن اجتماع مدينة برشلونة وإقليم كاتالونيا في هذا الهيكل يعد علامة وحدة ممتدة لإسبانيا كلها، حيث ترتفع الأنظار لتلتقي بوجه الله الآب المتجلي في ابنه يسوع المسيح، كما تذكر محطة تاريخية هامة عندما كرس البابا بنديكتوس السادس عشر هذه البازيليك عام 2010 كعلامة منظورة لله غير المنظور. وفي قراءة فلسفية وروحية عميقة للبناء المعماري أوضح الأب الأقدس أن الكنيسة ليست مجرد أحجار صماء، بل هي جماعة المؤمنين الذين يمثلون الحجارة الحية الأساسية، وأكد أن عدم اكتمال البناء حتى اليوم يحمل دلالة روحية عظيمة، وقال إن بازيليك العائلة المقدسة وهي أكثر بكثير من مجرد معلم لا تزال اليوم بناء قيد الإنجاز، يذكرنا بأن الحياة المسيحية هي مسيرة دائمة لأنها مشروع يحققه الله. نحن إذن لا نسكن بناء غير مكتمل، بل هيكلا لا يزال قيد البناء. إن عدم اكتماله ليس عيبا لأنه يشهد لرجاء ولا يعني نقصا، بل يعبر عن وعد نريد التزام الوفاء به باتساق. وشدد البابا في هذا السياق على أن الله هو الذي يمنح الإنسان مكانا في قلبه بالذات، محولا الغرباء والخطأ إلى أبناء محبوبين من خلال سر التجسد. وفي لفتة اتسمت بالصراحة الرعوية وجه البابا لون الرابع عشر نداء إنسانيا وأخلاقيا صارما يربط بين الإيمان الحقيقي والسلوك الوجودي في المجتمع، محذرا من الانزلاق وراء ثقافة الموت والإقصاء. وفي هذا السياق أكد قداسته أنه لا يمكن التوفيق بين الإيمان بالمسيح والترويج للحروب والصراعات، مشددا في الوقت عينه على حرمة الحياة البشرية وضرورة حماية البريء حتى قبل أن يولد، كما جدد الدعوة لنصرة المظلومين وعدم التخلي عمن يتألم أو يبكي أو يهرب من وطأة البؤس والمجاعة، وقال: أيها الإخوة الأعزاء، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونقتل البريء حتى قبل أن يولد، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونتخلى عمن يتألم وعمن يبكي وعمن يهرب من البؤس. هذا وأفرد الحبر الأعظم جزءا هاما من عظته للحديث عن دور الفن والإبداع الإنساني في تجسيد الإيمان، مستشهدا بعبقرية المهندس المعماري المكرم أنطوني جاودي بالتزامن مع إحياء مئوية وفاته، ووصف البازيليك بأنها تعليم مسيحي بليغ مصنوع من الحجارة والألوان والنور، يعيد إحياء مفهوم الكتاب المقدس للفقراء الذي تميزت به الكاتدرائيات القديمة. وأوضح البابا أنه في عصر هيمنة الصورة يتجلى الفن والجمال كقنوات أساسية وبارزة لإيصال رسالة الإنجيل ولمس قلوب البشر، داعيا الفنانين والعمال إلى مواصلة تحويل مواهبهم إلى تسبيح للخالق، الخالق الأساسي للكون. وفي ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى التأمل في الصليب الذي يتوج البازيليك، واصفا إياه بأنه صليب الآخرين الذين يصيرون أولين، وصليب يحول أداة الموت إلى راية للمحبة والرجاء تضيء ليلا لتنير المدينة كمنارة مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. وحث قداسته الكنيسة والشعب في إسبانيا على الالتزام برفع وجوه القابعين في التراب، وقال: إن جمال هذا الهيكل يشجعنا على أن نتعلم أكثر فأكثر من معلمنا وربنا فن العيش وفقا لإنجيله، ولنظهر بذلك أن العائلة المقدسة هي الكنيسة الأعلى في العالم، لا للبروز في تصنيفات دنيوية، بل لتوجيه خطوات شعب الله الذي يحج في إسبانيا مع الصليب الذي ينير الدرب كمصباح مضاء في انتظار عودة العريس.
2: في لفتة إنسانية بارزة تندرج ضمن جدول زيارته الرسولية إلى إسبانيا، عقد البابا لبون الرابع عشر لقاء موسعا وحارا في كنيسة القديس أغسطينوس العريقة بمدينة برشلونة، ضم ممثلين عن مختلف الهيئات الخيرية والمنظمات الإنسانية وجمعيات الإغاثة والخدمة الاجتماعية الناشطة في الأبرشية. وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية رسمية ألقاها الكاردينال رئيس أساقفة برشلونة، أعرب فيها عن سعادة الكنيسة المحلية وشعبها بهذه الزيارة التاريخية، وتلا ذلك الاستماع إلى مجموعة من الشهادات الحية المؤثرة التي قدمها عدد من العاملين في الحقل الإنساني والمتطوعين. وعقب ذلك توجه الأب الأقدس إلى الحشود المجتمعة بكلمة توجيهية شاملة استهلها بتقديم الشكر الجزيل للكاردينال على حفاوة الاستقبال، ومثمنا جهود مندوب الرعاية الاجتماعية والشهادات التي أضاءت على واقع العمل الخيري في الأبرشية. وفي سياق تفاعله مع الأسئلة المطروحة وتحديدا الرسالة التي وجهها شاب يدعى رينزو، تطرق البابا لبون الرابع عشر إلى أبعاد دعوته الروحية الشخصية ومفهوم السلطة البابوية، وأوضح قداسته بكثير من التواضع أنه لم يسعى يوما لا في مرحلة شبابه ولا في سنوات نضجه إلى الارتقاء السدة البابوية، مؤكدا أنه عندما يدعو الرب لا يسعنا إلا أن نقول نعم تلبية لمشيئته. كما استعاد البابا شريط ذكرياته مع كنيسة القديس أغسطينوس مستذكرا زيارته الأولى لها عام 1984 أثناء سفره برا من روما إلى مدينة ليون الفرنسية، حيث كانت الأبواب مغلقة آنذاك، وعبر عن فرحته العميقة برؤية أبوابها مفتوحة اليوم كخلية نحل تضم جماعة أغسطينية حية وتتحول إلى واحة للاستقبال والاندماج والعمل الاجتماعي المشترك. لم يخلو حديث البابا من التطرق إلى جوانب من حياته اليومية واهتماماته، حيث كشف عن حبه الكبير لممارسة رياضة التنس، معربا في الوقت ذاته عن تقديره البالغ لكرة القدم، واستذكر قداسته سنوات خدمته الرعوية السابقة في البيرو، حيث كان يتابع بشغف أداء الفرق المحلية، وهو الاهتمام الذي استمر معه حتى بعد ارتقائه السدة البابوية، من خلال استقباله المستمر للأندية والوفود الرياضية ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم. وجه البابا رسالة عميقة للشباب مستوحاة من المستطيل الأخضر قائلا: إن الحياة ليست سباقا للتباهي بالفردية، بل هي طريق نتعلم أن نسلكه معا. فما لا يجيد تمرير الكرة للآخرين حتى وإن كان يمتلك موهبة فذة، لم يفهم جوهر اللعبة بعد. وبالمثل، من لا يعرف كيف يعيش مع الآخرين ومن أجلهم لم يفهم جوهر الحياة. وفي شق آخر من مسيرته الروحية، أوضح الحبر الأعظم أنه شعر منذ نعومة أظفاره برغبة عارمة في تكريس حياته لله، وهي الرغبة التي تبلورت مع مرور الوقت لتقوده إلى السلك الكهنوتي عبر رهبنة القديس أغسطينوس. وأكد أن كل إنسان هو بمثابة حلم خاص من الله، داعيا الشباب إلى التركيز على السؤال الجوهري حول رغبتهم في أن يكونوا أصدقاء ليسوع، مبينا أن هذه الصداقة هي النواة التي تمنح الفرح الحقيقي والحرية والقدرة على تمييز الدعوة الشخصية في الحياة. وعند التطرق إلى المعضلة الإنسانية الأزلية المتمثلة في المعاناة الإنسانية وسبب حدوث الشرور لبعض الناس دون غيرهم، اعترف البابا بصعوبة إيجاد إجابات عقلية فورية، وأكد قداسته أن الله لا يتخلى أبدا عن أبنائه في أوقات المحن، بل يرافقهم ويهبهم القوة والرجاء لاجتياز اللحظات العصيبة صعودا نحو الفرح الأبدي. وفي ختام كلمته الشاملة، ركز البابا لون الرابع عشر على الهوية المسيحية القائمة على النعمة والهبة الإلهية، مشير إلى تعليم القديس أغسطينوس اسقف هيبونا، ووصف المحبة الإنجيلية بأنها الوصية الاجتماعية العظمى التي تعطي شكلا وهوية للحياة المسيحية. وحث قداسته الحاضرين على أن يكونوا شهودا ذوي مصداقية للرجاء، لا يقتصر دورهم على تقديم المساعدات المادية والدعم المعنوي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم الصداقة الإلهية والكلمة الروحية. واستودع البابا أعمال ومشاريع الهيئات الخيرية تحت حماية وشفاعة سيدة المشورة الصالحة، مانحا بركته الرسولية لجميع العاملين والمتطوعين.
3: وصل البابا إلى أرخبيل جزر الكناري، المحط الثالث والأخير لزيارته الرسولية إلى إسبانيا، وسط حالة من الترقب لزيارة هي الأولى من نوعها لحبر أعظم إلى المنطقة التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى أبرز محطات الهجرة غير النظامية عبر ما يعرف بالمسار الأطلسي. عشية وصول البابا إلى هذا الأرخبيل، أجرى موقعنا الإلكتروني مقابلة مع أسقف جزر الكناري المطران مازويلوس، الذي قال إن الزيارة هي مصدر فخر وسعادة لسكان الجزر الذين يشعرون في غالب الأحيان بأنهم مهمشون ومنسيون من قبل المؤسسات السياسية. وأكد أن البابا سيجد لدى وصوله إلى لاس بالماس استقبالا شعبيا واسعا يعكس المكانة التي يحظى بها في نفوس السكان، ولا سيما بعد مواقفه الداعية إلى تجاوز الانقسامات السياسية والاستقطاب الأيديولوجي الراهن. وأضاف سيادته أن المجتمع الإسباني عموما وسكان جزر الكناري خصوصا يتطلعون إلى خطاب يبعث الأمل ويعيد التركيز على الإنسان وقضاياه الحقيقية بعيدا عن الصراعات السياسية. هذا وأوضح مازويلوس أن سكان الجزر واجهوا خلال السنوات الماضية تحديات كبيرة مرتبطة بتدفقات المهاجرين، إلا أنهم أظهروا نموذجا لافتا في التضامن الإنساني. وقال إن المجتمع المحلي لم يشهد مظاهر عنصرية أو ازدراء تجاه الوافدين، بل تعامل معهم بروح من الاحترام والتعاطف، معتبرا أن هذه القدرة على النظر في عيون المهاجرين ورؤية إنسانيتهم تمثل إحدى أهم القيم التي تميز سكان الأرخبيل. هذا ثم أشار سيادته إلى أن الكنيسة المحلية تواجه تحديين رئيسيين، أولهما ملف الهجرة المستمر، وثانيهما ظاهرة العلمنة التي رافقت التحولات الاقتصادية والاجتماعية السريعة الناتجة عن ازدهار القطاع السياحي. ورغم هذه التحولات، يؤكد أن التعلق الشعبي بالعذراء مريم ما زال حاضرا بقوة، وأن زيارة البابا يمكن أن تمنح الكنيسة زخما جديدا في رسالتها تجاه الشباب والعائلات من خلال تعزيز قيم الرحمة والانفتاح والأمل.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

نحن الليلة مش بس عم نشارك بحدث لتري، وإنما نحن رح نحتفل بعيد بيساعدنا لحتى ندخل بالقلب النابض لإيماننا المسيحي، سر محبة الله يلي صار جسد، يلي صار قلب، يلي صار ضعيف كرمال البشرية. عيد قلب يسوع يلي بحسب التقليد نحتفل فيه نحن دايما بنهار الجمعة بالأسبوع يلي بعد عيد جسد ودم الرب، هو عيد بيحكينا عن القرب بعالمنا يلي مجزأ وما بنسمع فيه إلا عن أخبار صراعات وحرب، عزلة، عدم أمان وغياب ضمانات. إنه نتوقف بهالليلة إله معنى كتير عميق وكبير. معناتها أول شيء إنه نرجع نرجلش رتم وتيرة أيامنا يلي بتركض ركض على نبض قلب ولا نهار وقف في حب الإنسان. والبابا فرانسيس كذا مرة ذكرنا بخطباته بوعظاته بكلماته كيف إنه الكنيسة مش لازم تكون مثل الجمارك، وإنما بيت أبوي في مطرح

لكل شخص بحياته، بأتقاله وبضعفه. وشوفي أجمل وأبلغ من صورة قلب يسوع يلي ممكن تعبر لنا عن هالضيافة الغير مشروطة، هالاستقبال بإيدين مشرعين.

البابا فرانسيس خلال حبريته أصر كتير على الرحمة يلي كانت نوعا ما الخط الأساسي يلي إذا منتطلع جمع كلماته وعظاته الرسائل العامة والإرشاد الإرشادات الرسولية اللي كتبها وعلمنا إنه الرحمة مش مجرد شعور أو إحساس عابر وإنما هي الميزة الرئيسية لقلب المسيح يلي عم نحتفل فيه بهالعشية بهالليلة. البابا فرانسيس ساعدنا من خلال حبريته وتعاليمه لحتى نهرب من إيمان على مستوى العقل بس، وخلينا نفوت بشي إذا بدكم فينا نسميه لاهوت القلب. دعينا لحتى نرجع نتطلع لقلب يسوع ونفهم إنه الله بيتأثر وبيحس فينا، بيتألم معنا وبيفرح لفرحنا وبيزعل لحزننا.

وأكيد الليلة البابا لهون الرابع عشر بالتأمل اللي رح يعطينا إياه رح يساعدنا لحتى نحن كمان معه نتأمل بهالأبعاد بمحبة الله بقرب الله يلي منه حكم أو قاضي بيحكم علينا من بعيد من السماء، وإنما هو إجا ومشي معنا وبعده معنا.

عبادة القلب الأقدس، إذا بدنا نتعمق شوي فيها وبتاريخها، ترجع على رسميا للقديسة مارغريت ماري ألاكوك. ولكن هي عبادة كمان نظرة، لأنه منا شيء بقي بالماضي، لأن أيقونة المحبة والحب الأحرى يلي بيبذل ذاته للنهاية للآخر، هي أيقونة هالجنب المفتوح يلي على الصليب ظهر منه مي ودم كعلامة للأسرار ولولادة الكنيسة. كمان بعيد قلب يسوع بنحتفل باليوم العالمي للصلاة لقداسة الكهنة. الكهنة مدعوين لحتى يخلوا قلبهم يكون يشبه قلب الراعي الصالح، والليلة مع البابا الكنيسة الجامعة بتصلي كرمال كهنتها. بسم الآب والابن والروح القدس. آمين. السلام معكم ومع روحك. في مستهل هذا الاحتفال الإفخارستي لنسأل الله أن يمنحنا توبة قلوبنا فننال بذلك المصالحة وتنمو شركتنا مع الله ومع إخوتنا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة بأني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جدا، لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. آمين.

لنصلي. أيها الإله القدير، امنحنا نحن الذين نبتهج بقلب ابنك الحبيب ونستعيد ذكرى إحسانات حبه العظيمة نحونا، أن نستحق أن ننال فيضا لا ينضب من النعمة من ذلك المصدر السماوي للعطايا، بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك في وحدة الروح القدس إلها إلى دهر الدهور. آمين.

0: Lectura del libro del Deuteronomio.
1: قراءة من سفر تثنية الاشتراع. في تلك الأيام كلم موسى الشعب قائلا: إنك شعب مقدس للرب إلهك. وإياك اصطفى الرب إلهك أن تكون له أمة خاصة.
0: Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió,
1: لا لأنكم أكثر من جميع الشعوب لزمكم الرب بحبكم واصطفاكم، فإنما أنتم أقل من جميع الشعوب.
0: Sino que por puro amor a vosotros,
1: لكن لمحبة الرب لكم ومحافظته على اليمين التي أقسم بها لأبائكم، أخرجكم الرب بيد قديرة وفداكم من دار العبودية من يد فرعون ملك مصر. فاعلم أن الرب إلهك هو الله، الإله الأمين يحفظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه إلى ألف جيل.
0: En su propia persona a quien lo odia.
1: فاحفظ الوصايا
0: no se hace esperar a quien lo odia lo castiga en su propia persona. Observa pues
1: والرسوم والأحكام
0: los mandatos y decretos que te
1: mando التي أمرك اليوم أن تعمل بها. كلام الرب، الشكر لله.

0: Lectura de la primera carta del apóstol San Juan.
1: قراءة من رسالة القديس يوحنا الأولى. أيها الأحباء، فليحب بعضنا بعضا لأن المحبة من الله، وكل محب مولود لله وعارف بالله. من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ظهرت محبة الله بيننا بأن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لنحيا به. تلك هي المحبة. نحن لم نحب الله، بل هو الذي أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. أيها الأحباء، إذا كان الله قد أحبنا هذا الحب، فعلينا نحن أن يحب بعضنا بعضا. إن الله ما نظر إليه أحد قط، فإذا أحب بعضنا بعضا أقام الله فينا وكانت محبته مكتملة فينا، ونعرف أننا نثبت فيه وأنه يثبت فينا بأنه وهب لنا من روحه، ونحن عاينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه مخلصا للعالم.
0: Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él.
1: من اعترف بأن يسوع هو ابن الله أقام الله فيه وأقام هو في الله. ونحن عرفنا المحبة التي يظهرها الله بيننا وآمنا بها. الله محبة. من ثبت في المحبة ثبت في الله وثبت الله فيه. كلام الرب. الشكر لله.

الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب.

في ذلك الزمان تكلم يسوع فقال: أحمدك يا أبتي رب السماوات والأرض على أنك أخفيت هذه الأشياء على الحكماء والأذكياء وكشفتها للصغار. نعم يا أبتي، هذا ما حسن لديك. قد سلمني أبي كل شيء، فما من أحد يعرف الإبن إلا الآب، ولا من أحد يعرف الآب إلا الإبن، ومن شاء الإبن أن يكشفه له. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. احملوا نيري وتتلمذوا لي، فإني وديع متواضع القلب، تجد الراحة لنفوسكم، لأن نيري لطيف وحملي خفيف. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح.

0: Queridos hermanos, hermanas.
1: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، بعد يوم حافل باللقاءات والمشاركة، وإذ أحتفل معكم بهذه الإفخارستية، أود أولا أن أشكر الرب على كل الخير الذي يتم القيام به هنا كل يوم، مستودعا إياه التزام الجميع وفي الوقت عينه المعاناة التي تشهدها هذه الأرض. كما أدعوكم لنصلي معا في هذا القداس الإلهي من أجل الإخوة والأخوات الذين فقدوا أرواحهم في عرض البحر. نحمل كل شيء إلى المذبح مع الخبز والخمر في وقت ندخل فيه من خلال الاحتفال المسائي لليلة العيد، في احتفال عيد قلب يسوع الأقدس الذي كرست له إسبانيا بأسرها. فلنطلب من الرب أن تحيا فينا في هذه اللحظة نفس مشاعر الإنسانية والرحمة والشفقة التي يتسم بها قلب المخلص، ولنسمح بأن تساعدنا في تأملنا القراءات التي استمعنا إليها. في القراءة الأولى يذكر الله الإسرائيليين بالمجانية التي أحبهم بها، فهو لم يختارهم لأن لديهم امتيازات أو مواهب أو استحقاقات خاصة، بل بدافع الحب الخالص، وسيبقى يحبهم دائما حتى عندما لا يبادلون مشاعره بسبب قساوة قلوبهم. هذه هي محبة الله التي تجد جذورها في دعوتنا إلى الحب الذي لا يقوم على الحسابات ولا على مجرد العاطفة، ولا يمكن اختزاله في مجرد عمل خيري بسيط، بل يجتاح كياننا بأسره نار للنفس ونور للعقل ودافع لا يقاوم للحرية وسلام وعذاب في آن واحد للقلب الذي ينبض بالتناغم مع القلوب الأخرى مشركا الشخص بكامله، لأن الحب هو فطري في الإنسان، لا بل هو شرط لاكتمال وجوده. هكذا يتجلى لنا الحب في إنسانية المخلص وفي حركات قلبه الأقدس، ثابت وأمين حتى إزاء عدم الفهم والرفض والخوف والحزن والمقاومة البشرية. في وجه الله هذا الذي هو عاشق على الدوام والذي يتوق بشكل كامل ودائم إلى خيرنا وسعادتنا الكاملة، نتعرف على مسيرة الحياة ونتعلم أسلوبا جديدا للوجود وللعلاقات، ومعيارا مختلفا لتقييم القرارات، ونمطا متجددا ومحفزا لبناء الشركة. وفي هذا الصدد قال البابا فرانسيس متحدثا عن محبة المسيح إن أفضل استجابة لمحبة قلبه هي محبة الإخوة، وأضاف: ليس هناك لفتة أعظم يمكننا أن نقدمها له لنرد الحب بالحب. أن نرد الحب بالحب، هذا هو التبادل العجيب الأدميرابيلي كوميرشوم الذي يدعون الإنجيل لننجذب إليه ونترجم مقياس محبة الله اللامتناهي إلى سخاء نخدمه به كل يوم في الإخوة والأخوات الذين يضعهم هو نفسه في طريقنا، لا سيما في الأشد عوزا والعزل والعاجزين عن رد أي شيء بالمقابل.
2: En la acogida, en el compartir.
1: تماما كما يحدث في هذه الجزيرة في الاستقبال والمشاركة والعطاء غير المشروط. بدأنا مجانية قلب المسيح لا تتوقف عند هذا الحد، بل تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك وتلتزم بمساعدة كل فرد، لا على البقاء على قيد الحياة فحسب، بل وأيضا على استعادة الثقة واستئناف المسير لينمو ويزدهر بالكامل في فرادته من أجل خير الجميع. وفي هذا السياق كتب البابا بنديكتوس السادس عشر أن المحبة التي شهد لها يسوع المسيح بحياته الأرضية هي القوة المحركة الرئيسية للتنمية الحقيقية لكل شخص وللبشرية جمعاء. وفي القراءة الثانية ذكرنا القديس يوحنا بأن الله أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. وتذكرنا كلماته بكلمات يسوع الذي قال إنه جاء لتكون لنا الحياة وتفيض فينا، والذي أمر المقعد الذي شفي قم فاحمل فراشك وامشي. وفي هذه العبارات نلمس الدعوة لكي نعانق المتألم بأمومة، ولكن في الوقت عينه لإعداد الجريح وتشجيعه لينهض ويعود إلى السير من جديد من أجل حياة حرة وكريمة. في الواقع لا يجب أن تقتصر محبتنا على مجرد تقديم المساعدات، بل يجب أن تدمج الأشخاص لكي يحققوا ذواتهم بالكامل روحيا وفكريا وجسديا، وأن تدمجهم بشكل كريم وبناء في الجماعة. عندها فقط ستتحول لقاءاتنا حتى في مواجهة الأحداث الصعبة والمؤلمة إلى فرصة لنثر بذور الرجاء في مسيرة البشرية نحو مستقبل أفضل. ولكنني أود أن أتوقف عند نور كلمة الله التي سمعناها، عند سمة أخيرة لثنايا قلب المسيح، التواضع. إن قلب يسوع متواضع، ولذا لا يشعر بنبضاته العلماء والحكماء، أي الذين يظنون كبرا أنهم يكفون ذواتهم ويعلمون كل شيء ولا يحتاجون إلى الله ولا إلى الآخرين. فهؤلاء في الواقع الذين أصمهم ضجيج الأنا الفخمة الكلية الحضور والمضطربة، يعوزهم الصمت اللازم للإصغاء في أنفسهم وفي الإخوة إلى خفقان الحب الخفي. في كثير من الأحيان يعمينا الغنى لدرجة الاعتقاد بأن سعادتنا لا يمكنها أن تتحقق إلا إذا تمكننا من أن نستغني عن الآخرين، غير أن يسوع يعلمنا العكس. لكي نتذوق الفرح الحقيقي للحياة الكامن في الحب، من الضروري أن ننزل عن عروش الغطرسة التي تقسم، لنلتقي في التواضع الذي يجعلنا إخوة. وكان القديس أغسطينوس يقول: حيث توجد المحبة يوجد السلام، وحيث يوجد التواضع هناك توجد المحبة. إنه الأمر حقيقي، فحيثما وجد التواضع الأصيل وجد الحب، وحيثما وجد الحب وجد السلام، لأننا بالتواضع وحده نعرف حقا من نكون، ومن ثم يمكننا أن نحب بعضنا بعضا ونلتقي ونبذل ذواتنا ويغفر بعضنا لبعض في الحقيقة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اليوم نكرم قلب يسوع الأقدس، هذا القلب الذي غالبا ما نمثله مكللا بالشوك ومشتعلا باللهب وفقا للرؤى التي نالتها القديسة مارغريت ماري ألاكوك. لنتذكر أننا نحن الحضور الحي للرب في العالم. لذلك لينظر بعضنا إلى بعض، ليس في هذا اليوم فحسب، بل دائما باحترام وثقة، ولنجدد في هذا الوعي الالتزام بأن نكمل في ذواتنا بالمحبة ما نقص من آلام المسيح لأجل خير الكنيسة، وإذ تلهبنا محبة قلبه، لنكن حاملين لرحمته وسلامه، لكي تخمد الحروب في العالم وتنمو من حولنا إنسانية جديدة متصالحة في الحب.

0: Solo Dios, Padre Todopoderoso,
1: أيها الإخوة والأخوات، ككنيسة ولدت من جرح حب المسيح المصلوب لنرفع إلى الآب صلاتنا، عالمين أن جوده هو بلا حدود.

من أجل البابا ليون الذي يحج في وسطنا لكي يبقى صوته صدى للإنجيل يشير لجميع الإخوة إلى قلب يسوع كينبوع للمحبة الأبدية.

من أجل قادة الأمم لكي يعملوا بعدالة من أجل تقدم الشعوب باذلين كل جهد لإنهاء الحروب والمجاعات.

0: pour les pauvres et les nécessiteux.
1: من أجل الفقراء والمعوزين لكي يجدوا تعزية في جود الرب اللامتناهي وتعزز كرامتهم الإنسانية في العون الأخوي. نسألك يا رب استجب صلاتنا. من أجل المربين والعاملين في مجال تأهيل المهاجرين لكي يعملوا على توفير فرص حقيقية للتعلم والاندماج والتنمية، مساهمين في بناء مسارات نحو عمل كريم ومستقبل ملؤه الرجاء.

0: ngir ñi ay tatro ngir ñi gej gi yobbu
1: من أجل الموتى واللاجئين الذي فقدوا حياتهم في مياه المحيط الأطلسي لكي يقبلوا في أحضان الآب وتعز العائلات التي تتألم لفقدانهم.
0: سن باكل نانال نانو نانال برومبي

من أجل جماعتنا لكي تجد بالاشتراك في خيرات الخلاص راحتها في نبضات حب المسيح على مثال التلميذ المحبوب. أصغي أيها الآب إلى صوت أبنائك المجتمعين أمامك كعائلة واحدة، واجعل سيل النعمة المتدفق من جنب الرب المطعون يصير فينا ينبوعا لا ينضب لمحبتك بالمسيح ربنا. آمين.

صلوا أيها الإخوة إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لمدح اسمه وتمجيده ولمنفعتنا وخير الكنيسة المقدسة بأسرها. انظر يا رب إلى حب قلب ابنك المحبوب الذي لا يوصف، لكي تكون العطايا التي نقدمها لك قربانا مقبولا لديك وكفارة عن ذنوبنا بالمسيح ربنا. الرب معكم ومع روحك، لنرفع قلوبنا إلى العلا إنها لدى الرب، لنشكر الرب إلهنا، ذلك حق وعدل، إنه لحق وعدل واجب خلاصي أن نشكرك في كل زمان ومكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا الذي بحب عجيب بذل نفسه لأجلنا، وإذ رفع على الصليب جعل الأسرار الكنسية تتدفق مع الماء والدم اللذين خرجا من جرح جنبه، حتى إذا ما أقبل الجميع إلى قلب المخلص المفتوح يستقون دائما بفرح من ينابيع الخلاص. ولذلك فإننا مع القديسين ومع جميع الملائكة نمجدك هاتفين بلا انقطاع: قدوس قدوس قدوس أنت الرب القوي الإله الصباؤوت، السماء والأرض مملؤتان من مجدك العظيم، هوشعنا في الأعالي. تبارك الآتي باسم الرب، هوشعنا في الأعالي.

لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الآب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتتحول إلى جسدي وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة. فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم.

كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد، دم والأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا. اصنعوا هذا لذكري.

هذا سر الإيمان، إننا نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب.

لذلك أيها الآب، فيما نحيي الآن ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء، منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدس تقدمة كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها، ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد، والقديس أنتوني ماريا كلاريت وسائر القديسين. فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، أن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا ليون وأخي خوسيه أسقف كنيسة جزر الكناريس، وأنا عبدك الغير مستحق، وجمع الأساقفة وسائر الإكليروس والشعب الذي اقتنيته. استجب متحننا لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الآب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد، بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها.

فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور.

وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي نجسر فنقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، أعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن من كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم، سلام أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. السلام معكم ومع روحك أيضا. كأبناء لله تبادلوا الآن علامة الشركة الأخوية. Thank you.

هو ذا حمل الله الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي.

Oremos. لنصلي. ليدرم فينا أيها الرب سر المحبة نار الحب المقدس الذي به إذ نفتن على الدوام بابنك نتعلم أن نتعرف عليه في الإخوة، هو الذي يحيا ويملك إلى دهر الدهور.

يا صاحب القداس العزيز، بوجل عميق ومحبة بنوية، تود الكنيسة التي تحج في جزر غران كاناريا ولانزاروتي وفويرتيفنتورا ولاغراسيوسا أن تعرب لكم عن خالص شكرها وامتنانها لحضوركم بيننا في هذا اليوم التاريخي المفعم بالنعم. لقد كانت زيارتكم علامة حقيقية للشركة مع الكنيسة الجامعة ودعوة متجددة لنعيش إنجيل ربنا يسوع المسيح بأصالة تامة. وفي هذا الاحتفال الإفخارستي الذي هو قمة الحياة المسيحية ومصدرها، استطعنا الإبحار في محيط المحبة المتدفقة من قلب يسوع الأقدس، ونلنا بهجة مشاركتكم إيمان الكنيسة الذي يترسخ اليوم بحضور مصلوب تلدي وعذراء الصنوبر. سيبقى هذا الحدث محفورا إلى الأبد في الذاكرة الروحية لشعبنا الذي لن ينسى القداس الإلهي الذي احتفل به معكم، ولا شهادة التواضع والقرب التي تركتموها في نفوسنا. يا صاحب القداسة، لقد شعرنا من خلال زيارتكم بقرب خليفة بطرس، وهو يسير جنبا إلى جنب مع شعبه، يثبتنا في الإيمان ويشجعنا في الرجاء ويذكرنا بأن المسيح حي وباق دائما في وسط كنيسته. نشكركم على كلمتكم المستنيرة ودعوتكم المستمرة لنا كنسيرة ككنيسة سينودوسية منفتحة مرسلة ورحيمة. شكرا على كلمات التشجيع التي وجهتموها للعائلات والشباب والمسنين والمتألمين وجميع الذين يعملون يوميا من أجل بناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية. شكرا لأنكم شاركتمونا صلاتنا واهتماماتنا ورجاءنا. إن لفتاتكم وتعاليمكم تشجعنا على مواصلة بناء جماعة حية ملتزمة تجاه الأكثر احتياجا وأمينة للإنجيل. إن شعب جزر الكناري المطبوع بتاريخه وإيمانه البسيط وتعبده المريمي العميق يستودع نفسه اليوم بشكل خاص لصلاتكم وإرشادكم، ونسألكم أن تواصلوا تثبيتنا في الإيمان بصفتكم خليفة بطرس، ولا تتوقفوا عن عضدنا بكلمتكم وبركاتكم. وإذ نودعكم، نريد أن نؤكد لكم أن أبرشية جزر الكناري ستستمر في صلاة من أجل شخصكم ومن أجل خدمتكم. نحن نرافقكم بمحبتنا، ونسأل الرب أن يمنحكم القوة والحكمة والسلام في خدمتكم للكنيسة جمعاء، لترافقكم العذراء مريم سيدة الصنوبر دائما في خدمتكم الرسولية، وتحميكم وتشددكم في رسالتكم في خدمة الكنيسة بأسرها. يا صاحب القداسة، هذا هو بيتكم، وستستقبلكم جزر الكناري دائما بذراعين مفتوحتين. نودعكم بامتنان وبتأثر بالغ وعلى أمل اللقاء القريب. وكما تعلمون، نحن الإسبان نحب الشعارات، واسمح لي أن أقول لكم أيها البابا لون، نحن نحبكم كثيراً.

شكرا لكم جميعا. الرب معكم ومع روحك. احنوا رؤوسكم للبركة. امنح يا رب محبتك للشعب الذي يبتهل إليك لكي ينال الخلاص بفضل نعمتك المستمرة. هو الذي بك خلق وبك افتدي بالمسيح ربنا. آمين. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس، تحل عليكم وتكون معكم على الدوام. باسم المسيح اذهبوا بسلام. الشكر لله.

مع النشيد المريمي منكون عم نقرب صوب نهاية نقلنا المباشر لليلة للقداس يلي احتفل في قداسة البابا لابونا الرابع عشر باستاد جران كاناريا بليلة عيد قلب يسوع. نحن إذا الله راد بيتجدد بكرة لقائنا بالمباشر على الساعة 10:30 بتوقيت روما لحتى نرافق البابا لابون بلقائه مع المهاجرين واللاجئين بتنريفة، من بعدها بلقائه مع الهيئات والجمعيات يلي تعتني فيهم، وختاما بالذبيحة الإلهية يلي رح يحتفل فيها ويختتم زيارته الرسولية كلها سوا لإسبانيا قبل ما يرجع على روما.

بهذا أيها المستمعون الأحباء نصل إلى نهاية نقلنا الحي لوقائع القداس الإلهي الذي ترأسه قداسة البابا لاوون الرابع عشر في استاد غران كاناريا في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس. وعلى أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة، نتمنى لكم أمسية مباركة وأوقاتا طيبة. هنا إذاعة الفاتيكان، المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

with

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بدأ اليوم الخميس 11 من حزيران يونيو برنامج المحطة الثالثة في زيارة قداسة البابا لون 14 الرسولية إلى إسبانيا وجزر الكناري، وكان اللقاء الأول للبابا مع هيئات استقبال المهاجرين في ميناء أرجينيجين في أرخبيل جزر الكناري. وبدأ قداسته كلمته عائدا إلى ما وصفها بواحدة من أكثر صفحات الإنجيل إلزاما، والإشارة هنا إلى متى 25. وتابع البابا أن الكلمة تصير هنا اليوم واقعا ملموسا، حيث تصل إلى هنا حيوات كثيرة جريحة فقدت كل شيء تقريبا، لكنها لم تفقد أبدا كرامتها. ويبعدنا الإنجيل هنا وصل البابا لون 14 عن موقع المتفرج المريح، ويضعنا أمام الأخ الذي يصل ويسألنا إن كنا قد تعرفنا على المسيح في من يصلون بعد معاناة من الخوف والجوع والعنف، بعد الصحراء والليل والبحر. أشار قداسة البابا بعد ذلك إلى أن هذه الجزيرة قد رأت وصول الآلاف من أشخاص أقتلعوا من أراضيهم وأوكلوا إلى هشاشة قارب، وتحدث هنا عن أشخاص يتم إنقاذهم في البحر وأجساد بلا حياة يتم العثور عليها في المياه، ووصل أنه لا يمكن لخليفة القديس بطرس تجاهل هذه المياه ولا أي مكان يواصل فيه الجوع والعطش، العنف والخوف أو المنفى جرح الكرامة البشرية، ولا يمكن لتلاميذ يسوع أن يعتبروا غريبة عنهم أهات من يصرخ في الليل. وتحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن البحر في لغة الإنجيل، وقال إنه يمكنه أن يكون صورة للتهديد والظلام والتخبط، إلا أن الإيمان لا يقف مشلولا أمام قوة البحر. قال البابا: فنحن نؤمن بإله يخضع الفوضى ويضع حدا للشر ويفتح طريقا حيثما يبدو أن الموت يفرض ذاته. وهذا ما نتأمل في المسيح الذي يمشي على الماء في مواجهة العاصفة وينطق بكلمة ذات سلطة: أسكت، اخرس. وأضاف الأب الأقدس أن الكنيسة وحيثما يأمر المسيح البحر بأن يخرس لا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء من يترك لمياه البحر. ثم وجه البابا لون 14 الشكر إلى من قدموا شهاداتهم التي ذكرونا فيها حسب ما قال بما يقوم به بشكل يومي كاريتاس والرعاية والكثير من الأشخاص. وقال البابا إن هذه الكلمات تظهر أين يبدأ ارتداد النظرة، حين لا يعود المهاجر بعد واحدا من بين كثيرين ويتوقف عن كونه فئة أو رقما، فحينها فقط، تبع الأب الأقدس، سندرك أن تلك الطفلة يمكن أن تكون ابنتنا، وأن تلك الوجوه يمكن أن تكون جزءا من عائلاتنا، وهكذا لا تصبح هناك أعذار للضمير. ثم انطلق البابا من شهادة لمهاجرة ليشدد على كون كل حياة بشرية بركة من الله لا يمكن لأحد أن يشتريها أو أن يبيعها، أن يستخدمها أو أن يقصيها، لأن في كل شخص يبرق صورة الله ومثاله. ثم وجه البابا لون 14 كلماته إلى المهاجرين وقال إنه يريد أولا الانحناء أمام كرامتهم، وأكد لهم أنهم ليسوا أرقاما أو

0: ذاته على أن يتحول البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى مقابر بلا شواهد، أو الجماعة الدولية المدعوة إلى تعاون فعال ومثابر. وتابع البابا أن الكنيسة أيضا هي مساءلة، فلا يمكن لاستقبال المهاجرين أن يكون نشاطا ثانويا أو أن يترك لبعض المتطوعين. وتابع في رسالة موجهة إلى الجميع أنه لا تكفي إدارة وصول المهاجرين وتوزيع الأرقام، تعزيز الحدود أو الأسف على حالات الموت بعد حدوثها، فكل قارب يصل لا يحمل المهاجرين فقط بل أيضا سؤالا: أي عالم بنينا إن كان على الكثير من الإخوة التعرض إلى الموت بحثا عن الحياة؟ وشدد البابا في هذا السياق على أن الكرامة البشرية تتطلب طرقا شرعية وآمنة، الإغاثة والمساعدة، تعاونا حقيقيا ضد المتاجرين بالبشر، حماية فعلية للضحايا، عمليات استقبال ودمج جادة، وسياسات تمكن كل شخص من العيش بكرامة في أرضه. وفي ختام كلمته تضرع البابا كي يدعنا الله نتعرف عليه اليوم في الفقراء والأجانب، وأن يحررنا من النظر إلى ألم الآخرين وكأنه أمر لا يعنينا. وختم البابا: يجب ألا يتهمنا التاريخ بأننا قد حولنا ألم من يعاني إلى مشهد اعتيادي لشواطئنا. فاليوم هنا على ساحل البحر تسألنا كل حياة تصل: ماذا ظل من إنسانيتنا؟ وسيتضح عاجلا أو آجلا إن كنا قد نجحنا في الحفاظ على هذه الإنسانية، أما تركنا اللامبالاة تتكلم باسمنا.
1: في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا، التقى قداسة البابا لاون الرابع عشر اليوم الخميس الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والإكليريكيين والعاملين الرعويين، وذلك في كاتدرائية القديسة حنة في لاس بالماس دي غران كاناريا. ووجه الأب الأقدس كلمة للمناسبة أعرب في مستهلها عن سروره الكبير للقائهم، شاكرا الجميع على حفاوة الاستقبال وعلى الشهادات التي تخللها اللقاء، مشيرا إلى أنها تظهر كنيسة حية يتردد في قلبها صدى أفراح وآمال وأحزان وضيقات أناس زمننا، ولا سيما الفقراء وجميع المتألمين، في إشارة إلى ما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء. وأضاف أن كل واحد منا نال مواهب وخدمات مختلفة لبنيان جسد المسيح، في إشارة إلى القراءة التي تم الإصغاء إليها من الرسالة إلى أهل أفسوس. ودعا البابا لاون الرابع عشر في كلمته إلى التأمل معا في موقفين في حياتنا المسيحية ينبغي أن نضعهما نصب أعيننا كي نكون بنائين حكماء في بناء حضارة المحبة. وإذ أشار إلى أن هذه الأراضي يحيط بها البحر، أضاف البابا لاون الرابع عشر: يقال إن صورة البحر التي تذكر بالوطن والبيت تبقى راسخة في عيون سكان الجزر، وأنهم يفتقدونها كثيرا حين يكونون بعيدين، وهذا الشعور يعبر عن حنين سليم إلى السماء والبحر الممتدين في الأفق بدون حدود، وإلى قلب مرهف مستعد لأن يودع بدمعة من يرحل ويستقبل بذراعين مفتوحتين من يصل. وبهذا المعنى قد يكون البحر أحيانا مرادفا للمسافة والانفصال وللتحدي والطريق الذي ينبغي اجتيازه. وإذا توقف عند كلمات القديس أغسطينوس في إشارة إلى أن لا أحد يستطيع أن يجتاز بحر هذا العالم إن لم يحمله صليب المسيح، تابع البابا لاون الرابع عشر كلمته مسلطا الضوء على الموقف الأول الذي يقودنا لنبحر في مياه الحياة ونبلغ الهدف الوطن السماوي أن نعانق صليب المسيح. وأشار البابا لاون الرابع عشر إلى أن القديسين وعندما واجهوا عواصف الحياة وثقوا بيسوع وعانقوا صليبه وهدأوا هكذا أمواج الخوف، وذكر بالمكرم أنطونيو فيسنتي غونزاليس الكاهن الأبرشي مشيرا إلى أن حياته التي حولتها النعمة الإلهية تحثنا على أن نحمل صليب المسيح ونتبعه ونكون شهودا أمناء للإنجيل. وتابع

0: بابا لون الرابع عشر قائلا إن الخط التوجيهي الأول هو معانقة صليب المسيح، وأشار إلى أنهم يقومون بذلك يوميا مثل سمعان القيرواني من خلال مرافقة العديد من الأخوة والأخوات الذين صلبتهم مآسي الحياة ومساعدتهم في حمل أعبائهم، وشكرهم على هذا العمل السخي في المحبة والرحمة. وسلط الأب الأقدس الضوء من ثم في كلمته على الموقف الثاني، وهو تنمية روحانية إفخارستية، وتوقف عند تقليد عريق في هذه الكاتدرائية الجميلة، مشيرا إلى نثر بتلات الزهور أمام القربان الأقدس يوم عيد الصعود، علامة للخيرات الروحية والسماوية التي يفيدها الرب بصعوده إلى السماء. وأشار إلى أن فعل التقوى هذا من قبل أجيال كثيرة على مر الزمن يحمل معنى عميقا، فهدف مسيرتنا هو اللقاء مع المسيح. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته قائلا: لنجعل من حياتنا جوابا على رغبة يسوع، ليكونوا بأجمعهم واحدا ليؤمن العالم. كما وأشار البابا لون الرابع عشر إلى طريقة ملموسة للتعبير عن روحانية الشركة هذه، وهي التضامن المسيحي، مسلطا الضوء في هذا الصدد على ما جاء في الرسالة العامة الله محبة لبنديكتوس السادس عشر. وأضاف يقول في كلمته: أشجعكم على الاستمرار في تقديم المحبة للجميع، تلك المحبة التي نلتموها من الرب، محبة تصبح غذاء في الاستقبال والإصغاء والقرب والاهتمام بالأشد ضعفا، لأني جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقيتموني، وكنت غريبا فآويتموني، وعريانا فكسوتموني، ومريضا فعدتموني، وسجينا فجئتم إلي. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته مشجعا: من خلال اتباع خطى القداسة التي سار عليها رجال ونساء كثيرون قبلهم على المضي قدما متجذرين في المسيح لمواصلة الإبحار بشجاعة في هذا الزمان الجديد من التاريخ، وحثهم عندما يواجهون الصعاب على أن يرفعوا عيونهم ويطلبوا من الروح القدس نعمة أن يعيشوا متحدين في الإيمان والرجاء والمحبة. فضائل هي كثلاثة نجوم تلمع في سماء حياتنا الروحية لتقودنا نحو الله. وفي ختام كلمته قال البابا لون الرابع عشر: لترشدنا مريم العذراء نجمة البحر في مسيرتنا، حتى نبلغ الميناء الآمن للقاء النهائي بابنها يسوع المسيح.
1: في أجواء ملؤها الخشوع والبهجة، وبحضور العائلة الملكية الإسبانية وحشود غفيرة من المؤمنين، ترأس قداسة البابا لون الرابع عشر مساء الأربعاء قداسا إلهيا تاريخيا في بازيليق العائلة المقدسة الساجرادا فاميليا بالعاصمة الكتالونية برشلونة، وذلك في إطار زيارته الرسولية إلى إسبانيا. وفي ختام الذبيحة الإلهية توجه الحبر الأعظم في تطواف مهيب إلى الساحة الخارجية للبازيليك ليبارك برج يسوع المسيح، البرج الأعلى في هذه التحفة المعمارية العالمية، وسط أجواء احتفالية عارمة عكست وحدة الشعب الإسباني ووئامه. وخلال الذبيحة الإلهية ألقى الأب الأقدس عظة استهلها بالمزمور: أيها الرب سيدنا، ما أعظم اسمك في كل الأرض، معربا عن فرحته العميقة وذهوله أمام هذا الصرح الإيماني الإنساني. ورأى قداسته في أبواب البازيليك رمزا لاحتضان الله للبشرية جمعاء، وقال: اليوم تستقبلنا بازيليك العائلة المقدسة في هذه المدينة الجميلة فاتحة أبوابها كما لو كانت ذراعيها، لتدعو كل فرد إلى هذا المذبح للإصغاء إلى كلمة الله. إنه هيكل يشكلنا عائلة محبوبة من الرب تتغذى من حياته في الإفخارستية. وأشار البابا إلى أن اجتماع مدينة برشلونة وإقليم كاتالونيا في هذا الهيكل يعد علامة وحدة ممتدة لإسبانيا كلها، حيث ترتفع الأنظار لتلتقي بوجه الله الآب المتجلي في ابنه يسوع المسيح، كما تذكر محطة تاريخية هامة عندما كرس البابا بنديكتوس السادس عشر هذه البازيليك عام 2010 كعلامة منظورة لله غير المنظور. وفي قراءة فلسفية وروحية عميقة للبناء المعماري، أوضح الأبو الأقدس أن الكنيسة ليست مجرد أحجار صماء، بل هي جماعة المؤمنين الذين يمثلون الحجارة الحية الأساسية. وأكد أن عدم اكتمال البناء حتى اليوم يحمل دلالة روحية عظيمة، وقال إن بازيليك العائلة المقدسة، وهي أكثر بكثير من مجرد معلم، لا تزال اليوم بناء قيد الإنجاز، يذكرنا بأن الحياة المسيحية هي مسيرة دائمة، لأنها مشروع يحققه الله. نحن إذن لا نسكن بناء غير مكتمل، بل هيكلا لا يزال قيد البناء. إن عدم اكتماله ليس عيبا، لأنه يشهد لرجاء ولا يعني نقصا، بل يعبر عن وعد نريد التزام الوفاء به باتساق. وشدد البابا في هذا السياق على أن الله هو الذي يمنح الإنسان مكانا في قلبه بالذات، محولا الغرباء والخطأ إلى أبناء محبوبين من خلال سر التجسد. وفي لفتة اتسمت بالصراحة الرعوية، وجه البابا لاون 14 نداء إنسانيا وأخلاقيا صارما يربط بين الإيمان الحقيقي والسلوك الوجودي في المجتمع، محذرا من الانزلاق وراء ثقافة الموت والإقصاء. وفي هذا السياق أكد قداسته أنه لا يمكن التوفيق بين الإيمان بالمسيح والترويج للحروب والصراعات، مشددا في الوقت عينه على حرمة الحياة البشرية وضرورة حماية البريء حتى قبل أن يولد، كما جدد الدعوة لنصرة المظلومين وعدم التخلي عن من يتألم أو يبكي أو يهرب من وطأة البؤس والمجاعة. وقال أيها الإخوة الأعزاء، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونروج للحرب، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونقتل البريء حتى قبل أن يولد، لا يمكننا أن نؤمن بيسوع ونتخلى عمن يتألم وعمن يبكي وعمن يهرب من البؤس. هذا وأفرد الحبر الأعظم جزءا هاما من عظته للحديث عن دور الفن والإبداع الإنساني في تجسيد الإيمان، مستشهدا بعبقرية المهندس المعماري المكرم أنطوني جاودي بالتزامن مع إحياء مئوية وفاته. ووصف البازيليك بأنها تعليم مسيحي بليغ مصنوع من الحجارة والألوان والنور، يعيد إحياء مفهوم الكتاب المقدس للفقراء الذي تميزت به الكاتدرائيات القديمة. وأوضح البابا أنه في عصر هيمنة الصورة يتجلى الفن والجمال كقنوات أساسية وبارزة لإيصال رسالة الإنجيل ولمس قلوب البشر، داعيا الفنانين والعمال إلى مواصلة تحويل مواهبهم إلى تسبيح للخالق، الخالق الأساسي للكون. وفي ختام كلمته دعا البابا المؤمنين إلى التأمل في الصليب الذي يتوج البازيليك، واصفا إياه بأنه صليب الآخرين الذين يصيرون أولين، وصليب يحول أداة الموت إلى راية للمحبة والرجاء تضيء ليلا لتنير المدينة كمنارة مفتوحة على البحر الأبيض المتوسط. وحث قداسته الكنيسة والشعب في إسبانيا على الالتزام برفع وجوه القابعين في التراب، وقال إن جمال هذا الهيكل يشجعنا على أن نتعلم أكثر فأكثر من معلمنا وربنا فن العيش وفقا لإنجيله، ولنظهر بذلك أن العائلة المقدسة هي الكنيسة الأعلى في العالم، لا للبروز في تصنيفات دنيوية، بل لتوجيه خطوات شعب الله الذي يحج في إسبانيا مع الصليب الذي ينير الدرب كمصباح مضاء في انتظار عودة العريس.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.